من حفلة على مسرح ببلجيكا أيار 1986 نرجع على مسرح جامعة البيوسي ببيروت وحفلة آب 1990 نسمع موسيقى عنوانها أمراض مزمنة.

0: يلا صحصحنا يلا يلا قوموا
1: صارت تملك وكثير الشرب يا المبدا بصار
0: يلا يلا
1: مصاري مصاري بيضه بالقصبي شو هالسيجاره دي راسي وقعه بيصعب النهارده روح السيجاره
0: شي تحيه للشغيله تحيه للسويقه تحيه للنيمه تحيه للفييقه.

0: بتوب ما بسيب انا كينج شو ما غيب.
1: وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

0: تموت تتسن وتتشاف مقلوب على جنبك هتنامي يا زبون دماغي طاقة وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عاجة وشي قطعة وانساه عالبقلبة عشان عدل وانت مهمش وبتد
1: بس يا عم

0: سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مارديني من مصر, برضو حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوة
1: تحية للجميع.

0: دقيقة. بيبي كان فليكس بس مش بلارينا. بيبي ام ذا بيست بس مش كاسولينا. بيبي فلسطين وانا هيك فساطينا. بتاخد المايك بدها تولع حريقة.
1: تعرف شو اللي بيصير؟ كلي صوتك صفه اللي بيصير. انا جاهز زي فول كثير. ما بليكوبتر شو اللي مزنزات. اسمع كل شي بسيط بدون ليكزوز يصير كل شي بطيء. تسمعش في الغمي انا قرش بسيط. عرق شبيه طلق طلق طب طلقيت مين دبا بيسب كل فلق الطيز. من يريد ان يتحدث من يريد ان يتفلسف. خلي حبيبتك يصير بلي دنسة. لازم تفكر فيها مع نفسك. في ناس تذكرني اذا بنسى. في ناس تعوض لي اذا كنسى. في كاس تروقني اذا نرفز. اذا بدك

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحواليه خمس زلام معهم أناني.
1: بس ليش هيك نازل؟ بحبش حد الفلو الجرم ليش كتير بارد شغل نطلع شو أخي فسنا ربادة مريض الرادة من باسكولك زوها